رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين.

فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى

0: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

حبيبك ولا حبيبي ولا حبيبك.

0: 92.6.
1: البلام شنو عندك جديد حق اليوم؟
2: في والله يا ابو خالد شو تقول؟ قول روحك تشم عتيج الطيب من راحة امك.
1: الله الله الله الله, الله.

0: وراحتك من راحة أمك.
1: رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك.
0: تبرى الهموم بلمسة بس الله. من راحة أمك
1: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة أمك.
0: يا أبو خالد أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبرة.
1: أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبرة.
0: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبرة.
1: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبرة.
0: طاريها ليه جب ذمتك ما تخندك العبرة.
1: وطاريها ليه جب بذمتك ما تخندك العبرة.
0: شوف حولك وش بقى.
1: شوف حولك وش بقى من راحة أمك.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
3: مذهلة
0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
1: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
2: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقةً.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
3: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
1: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد
0: لأننا في الإمارات. الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
4: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.

0: شخصيات تاريخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولإسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم، فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية. تقديم وتأليف حمود محمد. كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
7: ومن رأى ليس كمن سمع.
8: الخامسة تماما.
9: تمام. والثانية.
8: الواحدة تماما.
10: الثانية تماما.
8: السادسة تماما.
10: بتوقيت الفجيرة.
8: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي. بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM.
11: عمرك شفت شباب عم يبكي؟
12: لا.
11: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
12: لا.
11: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
12: يا أخي لا.
11: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

يا مرحبا بك عد ملاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيوره.

يصنع الإنجاز ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة

0: طيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة. تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
1: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
2: الإمارات دار للكل،
1: فصار الانتماء فيها شعورا يتجاوز المكان.
3: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
1: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتا وفرصة وحلما تحقق.
4: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإماراتي.
1: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءا من هذا الوطن.
2: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
1: لأننا في الإمارات الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
0: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.
5: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
6: لا.
5: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
6: لا.
5: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
6: يا أخي لا.
5: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

0: تنك لو ولا كلمة مثال بيحسوها النطق.
1: الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: الخامسة تماما
1: تمام الثانية
0: الواحدة تماما
2: الثانية تماما
0: السادسة تماما
2: بتوقيت الفجيرة
0: بتوقيت الفجيرة
3: بتوقيت الفجيرة للفجيرة توقيت خاص توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة.

0: التي يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نطوف معكم اليوم في الدر العشرين الذي يبدأ في 26 من يونيو وينتهي في 5 من يوليو. وهذا الدر هو امتداد لفترة القيض التي تمتاز بالحرارة العالية وبصعوبة التواجد تحت أشعة الشمس. وكان الأهالي قديما يحذرون من الوقوف تحت الشمس حتى لا يصاب الإنسان بضربة الشمس. وهذه الأيام يبدأ المزارعون بتجفيف التمر ووضعه في المسطاح، والمسطاح مكان مرتفع يتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي. يتم فيه تجفيف التمر وفرز أنواعه في أكياس تسمى الخصف، ومن ثم وضعه في المخازن التي يطلق عليها البخار. ويختلف تخزين التمور باختلاف أنواعها، ومنها ما يستخدم كبسال خاصة التمر الكبير الحجم والأكثر جفافا، والآخر يستخدم لعمل الدبس وهي التمور التي تكون لينة وفيها كميات كبيرة من الدبس. وحقيقة يستبشر الأهالي هذه الأيام بموسم الصيد الوفير من الأسماك السطحية مثل الغلاية والقرنشوعة. وكان الصيادين قديما يقومون بتوزيع محصول الصيد على الأهالي الذين يساعدونهم في عملية سحب الشباك على الشاطئ، ويتم حقيقة توزيع محصول الأسماك على الجميع. وتعد فترة القيض فترة صعبة وشاقة على الأهالي، رغم أنها فيها الكثير حي من المحاصيل الزراعية التي لا تتوفر إلا في فترة الصيف. متابعين الكرام، وصلنا معكم لنهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: فجيرة FM.
1: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما هو حاله.
2: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء.

أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان وأحبك قبل لا يدرون

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة FM. الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
4: الإمارات دار للكل،
3: فصار الانتماء فيها شعورا يتجاوز المكان.
5: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
3: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتا وفرصة وحلما تحقق.
6: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
3: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءا من هذا الوطن.
4: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
3: لأننا في الإمارات الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد، كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.
7: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حاله.
8: وأبنانا هذين لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين

على الموعد ولا جيت وش عن لقانا مانع كنك على الموعد خليت يا ويلي يلي عاشق اللي

0: 92.6. بودكاست أشياء مع عبد الله الهاشمي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من بودكاست أشياء، البودكاست الوحيد اللي في الكون اللي مقدمة يتحاور مع الأشياء، مش بشر ولا خبراء ولا دكاترة، أشياء. اليوم ضيفنا الكريم قاعد قدامي على الطاولة ومتربع واثق من نفسه، ولو قدر يشرب قهوة كان شربها بس ما يقدر لأنه شيء. بنتحاور اليوم مع الراديو. أهلا بك يا صديقي.

0: الخامسة تماما
1: تمام والثانية
0: الواحدة تماما
2: الثانية تماما
0: السادسة تماما
2: بتوقيت الفجيرة
0: بتوقيت الفجيرة
3: بتوقيت الفجيرة للفجيرة توقيت خاص توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة FM. شخصيات تاريخية
4: افعل ما أمرتك به ولا تجادل
3: كان لها أثر
5: إن اليوم يومكم
3: ولإسمها صدى
6: أنا عنترة بن شداد
3: كتبت التاريخ
5: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم
3: وغيرت الموازين
7: هيا اجمع لي سادة قريش
3: ملحمة إنسانية
8: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت
3: انصهرت لتغير العالم
9: اسكت ولا ترفع صوتك
3: حكايات تاريخية دراما إذاعية أسبوعية تقديم وتأليف حمود محمد كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM
10: ومن رأى ليس كمن سمع
11: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
12: لا
11: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
12: لا
11: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
12: يا أخي لا
11: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي
3: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM

0: الفجيرة اف ام
1: والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين بزلزالي فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار. عبد الله بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران. بلجيكا تتأهل كأول مجموعة، ومصر ترافقها لدور 32. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية عاجلة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين بالزلزالين اللذين وقعا قبالة الساحل الشمالي بالقرب من مدينة مورون في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث خصصت الدولة 10 ملايين دولار أمريكي لهذه الاستجابة. وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة في إطار تضامنها الإنساني لإغاثة المنكوبين ومد يد العون المحتاجين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع جهود التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والإغاثية المتنوعة للفئات المجتمعية كافة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. وثمن

وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. عالميا، وقع لبنان وإسرائيل اليوم على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن المفاوضين تقدموا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، ولا يزال هناك عمل طويل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في عقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. وأضاف فانس إذا كانت لديهم خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا. أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، متهما باريس بالعمل المستمر ضد مصالح أوغادوغو. ويتبع النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر 2022 سياسة مناهضة للغرب وخاصة فرنسا، إضافة إلى التشدد حيال المعارضة في الداخل. أعلن مسؤولون روس محليون اليوم حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي سببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم. تسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء من غرب اليابان أمس في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية التي تسقط على البلاد. وأوضحت وكالة الإرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة ميكاهالا كانت قبالة الساحل الغربي لجزيرة تمام النائية بجنوب اليابان حتى وقت متأخر من بعد ظهر الأمس، وكانت تتجه شمال شرق البلاد، في حين أن العاصفة الأخرى هيجوس كانت تتحرك في مكان قريب. في الأخبار الاقتصادية، تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عدد من المشاريع التنموية في مدينة المرفا ضمن جولة ميدانية يطلع خلالها سموه على سير العمل في المشاريع القائمة واحتياجات المنطقة التنموية. واستمع سموه إلى شرح من المسؤولين عن مراحل تنفيذ المشاريع الحالية والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات في مدينة المرفا والمناطق المحيطة. وتندرج هذه الجولة في إطار حرص سموه على المتابعة الميدانية للمشاريع ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة والحفاظ على إرثها الثقافي والتراثي. أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عبد العزيز محمد الملة الحرص على زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن الهيئة تنتهج استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية التي تتميز بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطور المهني المستمر لجذب مزيد من المواطنين للعمل في القطاع الضريبي الاستراتيجي الواعد. جاء ذلك خلال افتتاح مجلس المتعاملين الذي عقدته الهيئة حول الوكيل الضريبي الإماراتي ضمن منصة مجالس المتعاملين المتكاملة التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المتعاملين وحكومة دولة الإمارات للاستماع إلى مقترحاتهم وتفضيلاتهم. وننتقل سيداتي وسادتي إلى أخبارنا الرياضية، حيث أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اعتماد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 10 في 4 بطولات بالموسم الجديد أكتوبر المقبل، وتوفير المتطلبات التي تسهم في جذبها من المؤسسات الحكومية والجاليات. وأكد سعادة السعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس اللجنة الحرص على نجاح المنافسة ودعم انتشار اللعبة على نطاق واسع، خصوصا بعد المستويات المتطورة لعدد 8 فرق في الموسم الأول وتأهل بعض الأندية للبطولات الخارجية. فاز منتخب بلجيكا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة

5-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بي سي بلس في فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 5 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي تعادل مع نظيره الإيراني 1-1 في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب سياتل ضمن الجولة ذاتها. وبهذه النتائج تأهل منتخبا بلجيكا ومصر إلى دور 32 بعدما انهيا دور المجموعات برصيد 5 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح المنتخب البلجيكي الذي تصدر المجموعة فيما حل المنتخب المصري ثانيا. كما تعادل منتخب السعودية سلبيا دون أهداف مع نظيره منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، فيما بقي منتخب السعودية في المركز الرابع برصيد 2 ليؤدع البطولة رسميا. وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما تزايل منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة برصيد 1. نختتم هذا العرض بحالة الطقس. الطقس صح إلى غاية جزئيا بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 35%، وفي دبا بلغت درجة الحرارة 36 درجة ونسبة الرطوبة 59%، وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 53%، فيما بلغت درجة الحرارة في مسافي 35 درجة ونسبة الرطوبة 50%.

0: تجمع عثمان شكاوي لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujairah.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

خلفك يا ابو خالد رجالك مغاوير، شعب يحبك بين شاكر وذاكر، نصرك ثبت ما عاد يحتاج تفسير، شوف العيون وملجم الكل ناكر، بحكمتك شفنا صمود وتباشير، وبحنكتك تكشف مكر كل ماكر.

ونمنح حرام المعاذير نصبح حجاج الحر فالجو ساكر ناتي على داعيك حشت وطوابير نوصي وناتي ما نجيك انت فاكر.

0: الخامسة تماما،
1: تمام. والثانية
0: الواحدة تماما،
2: الثانية تماما،
0: السادسة تماما،
2: بتوقيت الفجيرة،
0: بتوقيت الفجيرة،
3: بتوقيت الفجيرة، للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM

92.6. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين بزلزالي فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار. الإمارات تجدد التزامها الراسخ بدعم جهود السلام في أوكرانيا. البحرين تثمن نجاح وساطة الإمارات في إطلاق سراح 320 أسيرا روسيا وأوكرانيا. بأداء استثنائي، الإمارات تواصل حصد مراكز الصدارة في سباق التنافسية العالمية 2026. لبنان وإسرائيل وقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. المنظمة البحرية الدولية تعلن إجلاء 2500 بحارة و115 سفينة من مضيق هرمز. طائرات عسكرية روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي الكوري. أستراليا تخصص 113 مليون دولار لمواجهة أنفلونزا الطيور. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط اليابان، وإصابة 10 أشخاص وفيضانات، وتوقع أمطار غزيرة مع اقتراب عاصفتين استوائيتين. أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة تعكس مكانة دبي كأحد أهم مراكز الاقتصاد العالمية. تخريج الدفعة الأولى من برنامج رواد الأعمال للطباعة ثلاثية الأبعاد في العين. كرة القدم المصغرة تعتمد زيادة عدد الفرق المشاركة في الموسم الجديد. منتخب بلجيكا ومصر تأهلان إلى دور 32 في كأس العالم، والسعودية تتعادل مع الرأس الأخضر، وأسبانيا تفوز على الأوروغواي وتحسم صدارة مجموعتها. نهاية الموجز.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة اف ام. بتوقيت الفجيرة.
0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، محمد الشرقي يشهد انطلاق فعاليات ملتقى عهد وعد بالفجيرة، وسموه يحضر حفل أكاديمية الديار بتخريج دفعة جديدة من طالباتها. مبارك النهيان ذرو جامعة الفجيرة. ونختتم هذه الحلقة مع الإعلامي أحمد حسن الماحي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة.
0: برعاية كريمة وحضور من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، انطلقت فعاليات وأنشطة ملتقى عهد وعد الفجيرة بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن. كما شهد الملتقى مشاركة فاعلة من سمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب حضور واسع من الشخصيات المجتمعية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية وممثلي مختلف فئات المجتمع من الكتاب والمبدعين والأكاديميين وطلبة المدارس والجامعات.

0: إطار دعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية عهد وعد التي تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في التعبير عن اعتزازهم بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة من خلال التوقيع على وثيقة عهد ووعد. وبدأت فعاليات الملتقى بعرض فيلم وثائقي تناول مبادرة عهد ووعد وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها، كما استعرض حجم التفاعل المجتمعي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن وقيادته بين مختلف فئات المجتمع. ثم كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان مبارك النهيان، ثم الفقرة الرئيسية المخصصة للتوقيع على وثيقة عهد ووعد، حيث شارك بها أكثر من 25 شخصية تمثل مختلف فئات المجتمع المحلي في إمارة الفجيرة في التوقيع على الوثيقة، يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وعدد من القيادات والشخصيات المجتمعية. التقينا بعدد من الشخصيات المجتمعية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية ومؤثري مختلف فئات المجتمع، تحدثوا عن المبادرة الوطنية عهد ووعد معربين عن سعادتهم لما تحمله هذه المبادرة من وفاء واعتزاز وانتماء تجسد معاني حب الوطن ورئيس الدولة.
1: اليوم هالمبادرة وهالملتقى عهد ووعد اللي لاحظنا وشفنا اليوم تكاتف الجميع وتلاحم الشعب مع القيادة، نقول بأننا نقطع وعدا وعهدا بأن يبقى العمل والولاء والانتماء للدولة ولرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، وأن نكون مخلصين في عملنا، دائما نسعى لأن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة. دائما نقول بأن عهد وولاء لم يقتصر فقط على الشعب الإماراتي وإنما على كل مقيم على هذه الأرض الطيبة، هذا يبرز مدى التلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب وبين كل مقيم على هذه الأرض الطيبة، لتبقى دولة الإمارات رايتها دائما خفاقة مرفوعة، وليبقى رئيس الدولة دائما في مقدمة الدول والمصاف. عائشة الضنحاني عضو مجلس الوطن للاتحاد.
2: طبعا اليوم نحن أمام مبادرة عظيمة، وطبعا عهد ووعد، وحقيقة هذه طبعا المبادرة جاءت من خلال طبعا النسيج المجتمعي للوفاء لقائد عظيم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. هذه المبادرة جاءت من خلال محاور كثيرة، منها طبعا الوفاء والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وكذلك أيضا محور آخر هو طبعا موروث الآباء والأجداد، واللي هم طبعا كانوا سبب لهذا الوطن العظيم من خلال طبعا تأسيسه، والحمد لله رب العالمين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لهذا الوطن ولحكومتنا الرشيدة والحكيمة. المستشار والمحامي أحمد سلطان الحنطوبي.
3: صراحة وثيقة فخر للجميع، المواطنين ووافدين قيمين، الجميع بفخر بهذا التحرك والإيجابية والطاقة، بتدفع معنويات للكل إن شاء الله. نقدم كل ما في وسعنا لخدمة هذا البلد المعطاء، البلد الذي لم يبخل على أحد، وفر كل سبل الراحة سواء الوافدين أو المقيمين حتى السواح، فشيء جميل ورائع، وإن شاء الله أنها تظل هذه البلد آمنة مستقرة في ظل القيادة الحكيمة. الدكتور أسامة الأسمر من الأردن.
4: في هذا اليوم المميز، يوم عهد ووعد، يعني هذه الفكرة النبيلة والرعاية الكريمة من ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، هذه الدلالة على روح التسامح التي أرسلتها هذه الدولة النبيلة. الحقيقة شيء يدعو إلى الحبور لهذه القيم السامية التي تقوم عليها هذه الدولة الحبيبة. الدكتور علي الحسن من بيت الفلسفة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الجميل، يوم الطيب، يوم العهد والوعد. اليوم احنا فخورين وسعيدين بهذا اليوم وهذا الإنجازات العظيمة اللي سووها دولة الإمارات ولدنا محمد بن حمد الشرقي. نشكره على هذا اليوم وعلى اليوم السعيد الجميل، ويبقى علمنا شامخ رافعينه، وتبقى الإمارات دائما في عز وفخر. شكرا للعهد والوعد. مريم علي محمد الشحيب.

0: سيف.
1: العهد لك يا سيدي والبيع من يومنا هذا اليوم الدين واجب علينا نعلنه ونفاخر، والله على حمل الأمانة يعين. نحن معك يا سيدي أبو خالد شروى أبوك، نحن معك وافيين. سلامتكم عبد الله راشد الحفيتي.
2: أنا جد سعيدة لأني متواجدة اليوم إمارة الفجيرة، وعهد ووعد مع سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لآخر نفس. خديجة زقاوة من المغرب، مقيمة بالإمارات، وما أعتبر نفسي مقيمة، يشهد الله، لأني أتعامل معاملة بنت البلاد.
3: بتوقيت الفجيرة
4: شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل تخريج دفعة العام 2026 من طلبة وطالبات أكاديمية الديار الخاصة بالفجيرة. حضر الحفل سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن صالح بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وأكد سمو أهمية هذه المرحلة الدراسية في تشكيل وصقل شخصيات الطلبة، منوها إلى ضرورة مواصلة رحلة العلم والمعرفة وتطوير القدرات التي تسهم في تمكينهم وإشراكهم في مستقبل بناء المجتمع والوطن. كما أشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمنظومة التعليمية في الإمارة، وتشجيع الخريجين من مواصلة مسيرة النجاح والتميز الأكاديمي ليكونوا مساهمين في خدمة الوطن وتطوره ونهضته. وهنأ سموه الخريجين على اجتيازهم هذه المرحلة الدراسية، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم التعليمية المقبلة. على الاحتفال تحدثت الأستاذة رولان العمري مسؤولة الأنشطة في أكاديمية الديار الخاصة بالفجيرة.
5: نحن خرجنا دفعة 2026 لطالبات بأكاديمية الديار، وطبعا اليوم اللي بيتميز انه في عنا لأول مرة سفيرات لدى مدرسة ديار أو أكاديمية ديار، والسبب أنه هن لأول مرة في عنا طلبة دخلوا معنا من الكي جي 2 لتخرجوا بجريد 12، يعني قضوا معنا 13 سنة. حبينا أنه نعمل لهم برنامج، وطبعا مديرة التنفيذية كريستين سيمند، وطبعا تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، حب أنه يميز هالطالبات بأنه يكونوا سفيرات. في هذا البرنامج للسفرة في مميزات كثيرة، يعني إن شاء الله لما بيكبروا أولادهم بيكونوا خصومات لإلهم، لما بدهم أي خدمة بيكون البرايورتي لإلهم، كمان إنه في عندهم جواز إذا بدك للأبد مجرد إنه هم سفراء وسفيرات. السفيرات عنا 9 صبايا، وعدد الخريجات عنا تقريبا

0: يكون عندنا تخرج الفوج الثاني من الطلاب الذكور بالثانوية العامة
1: بتوقيت الفجيرة. زار معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش جامعة الفجيرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي سعيد بن محمد الرقباني النائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية. وتأتي الزيارة ضمن جهود جامعة الفجيرة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القيادات الوطنية واستعراض إنجازاتها الأكاديمية والبحثية ومشروعاتها التطويرية ودورها في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الزيارة استمع معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان إلى عرض تعريفي حول مسيرة الجامعة ورؤيتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية وما حققته من إنجازات أكاديمية وبحثية، إضافة إلى برامجها التعليمية ومبادراتها النوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، وجهودها المتواصلة في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل. كما اطلع معاليه على عدد من المشاريع التطويرية التي تنفذها الجامعة وبرامجها الرامية إلى تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، إلى جانب مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة. كشفت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن خطط لتبادل معرفي مستقبلي مع الجانب الصيني، تشمل ترجمة عدد من الإصدارات الصادرة عن الهيئة إلى اللغة الصينية وترجمة كتب صينية إلى العربية، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 32 من معرض بكين الدولي للكتاب 2026. وشاركت الهيئة في المعرض من خلال جناح البيت الإماراتي، حيث خصصت ركنا عرضت فيه 18 إصدارا تتناول تاريخ إمارة الفجيرة وشيوخها، فضلا عن إصدارات تتحدث عن التراث الإماراتي في الفجيرة سواء البحري منه أو المادي وغير المادي. وقدمت الهيئة محاضرة بعنوان مستقبل الثقافة رؤية الفجيرة في تعزيز الهوية والانفتاح الحضاري، قدمها المستشار خالد جميع الهندسي، تناولت التحديات الراهنة واستشراف المستقبل والابتكارات في المجال الثقافي، إلى جانب استعراض ما تتميز به إمارة الفجيرة من برامج ثقافية وخطط مستقبلية للمؤسسات والمراكز الثقافية فيها. وتطرقت المحاضرة أيضا إلى التطبيقات الذكية المستخدمة في مجال الثقافة والهوية الوطنية من خلال الموروث الشعبي. ولفت الهندسي إلى الإقبال الكبير الذي يشهده الركن الإماراتي من قبل زوار المعرض من جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن المعرض يمثل منصة للحوار وتبادل الأفكار والمعرفة بين شعوب العالم عبر الثقافة. وأوضح أن خطة التعاون المستقبلي مع الجانب الصيني في مجال الترجمة جاءت ثمرة اللقاءات التي أجرتها الهيئة مع المختصين في المجال الثقافي خلال تواجدها في المعرض. على صعيد آخر، نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دار راشد للنشر ندوة بعنوان الملكية الفكرية في النشر، وذلك في مقر دار راشد للنشر بالفجيرة، بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق المؤلفين والناشرين وتعزيز الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية ودورها في دعم صناعة النشر والإبداع الثقافي. وقدمت الندوة الدكتورة مريم الشناصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين سابقا، حيث استعرضت أبرز المفاهيم المتعلقة بالملكية الفكرية وأهميتها في قطاع النشر، إلى جانب التحديات التي تواجه المؤلفين والناشرين في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. الدكتورة مريم الشناصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين سابقا تحدثت للزميلة خديجة علي عن هذه الندوة.
2: الندوة اليوم تعرج على التشريعات والقوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وهي منظومة متكاملة تحفظ حقوق المؤلف والناشرين أيضا، وتحفظ حقوق الكتاب لما فيه من مصلحة للمؤلفين والكتاب والناشرين لخدمة الصناعات الإبداعية بدولة الإمارات. ونحن نعرف أن دولة الإمارات بعد أن استكملت الكثير من هذه التشريعات ومن هذه المنظومة القانونية، هي الآن تسعى إلى أن تكون هناك صناعات إبداعية تدر أرباحا اقتصادية وتدخل في ضمن الاقتصاد المحلي والناتج القومي لدولة الإمارات، وهناك استراتيجيات وضعتها الدولة. إذن كل هذه المنظومة الفكرية والملكية الفكرية وحقوق النسخ أيضا، هي من المهم أن نسعى لها لضمان وجود اقتصاديات إبداعية. ومن هنا نقول بأن كيف لنا أن

0: نعرف أننا الآن نمشي في المسار الصحيح لتحقيق تلك المنظومة أو المعادلة الاقتصادية لكل نتاج أدبي وثقافي وإبداعي. دكتورة مريم اللشناصي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين سابقا.
1: بتوقيت الفجيرة،
2: أطلقت هيئة الفجيرة البيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة البحوث رسميا منصة الأطلس الرقمي لحبوب اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة نوعية تمثل أول نظام مرجعي وطني موحد ومعتمد للبيانات البيئية وبيانات حبوب اللقاح في الدولة. وأكدت سعادة تصيل عبدالله المعلة مديرة هيئة الفجيرة البيئة أن إطلاق أول منصة رقمية لأطلس حبوب اللقاح في دولة الإمارات يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي. وأضافت أصيل المعلق قائلة:
3: منصة الأطلس الرقمي لحبوب اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن هيئة الفجيرة البيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة الأبحاث أطلقنا هذه المنصة في خطوة نوعية تمثل طبعا أول نظام مرجعي وطني موحد ومعتمد للبيانات البيئية وبيانات حبوب اللقاح في الدولة. هذه المبادرة الرائدة جاءت بعد جهود وأبحاث مشتركة مع كثير من الجامعات مع كثير من مراكز الأبحاث لدعم جهود الرصد البيئي والبحث العلمي. هذا اليوم في هذا الملتقى أطلقنا أكثر من جلسة نقاشية موسعة وورش عمل تقنية تفاعلية سلطنا فيها الضوء على القدرات المتعددة الطبقات التي توفرها هذه المنصة ودورها في إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تخدم الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار. يمكن القول أن أطلق هذه المنصة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي وجودة الحياة. هذا المشروع طبعا هو عبارة عن خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية البيئية الرقمية والارتقاء بالمعرفة البيئية القائمة على البيانات كما ذكرت، ويسهم في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي ودعما للأبحاث العلمية الموجودة.
2: ومن جانبه قال دكتور فؤاد المغاري رضوان مدير مركز الفجيرة البحوث: تمثل هذه المنصة إنجازا علميا بارزا، إذ توفر إطارا غير مسبوق ومهيأ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي صمم خصيصا ليتوافق مع الخصائص البيئية الفريدة في دولة الإمارات وديناميكياتها الطبيعية. والحديث لدكتور فؤاد المغاري رضوان:
4: الفكرة هذه بتاع المنصة يعني كانت اقتراح من هيئة الفجيرة للبيئة، وإحنا اللي عملنا شراكة مع جامعة الشارقة مع الهاي كوليج اوف تكنولوجي ومع جامعة الفجيرة، ولما أخذنا كل المعلومات بدأنا في المنصة هذه. فالمنصة هذه فيها تكنولوجيا، فيها استعمال الذكاء الاصطناعي، فيها علم النباتات بطبيعة الحال لأن لازم من النباتات، فيها علم عسل وعلم النحل، وكل هذه الأشياء دمجناها في منصة. وهذه المنصة الحمد

0: اللي يصابوا بأمراض الربو علشان تحمي صحتهم. المنصة هي منصة لحبوب اللقاح والنباتات العصرية.
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أكدت جمعية الفجيرة الخيرية استمرارها في توسيع وتحديث منظومتها الذكية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة ويسهم في تيسير عمليات التبرع وضمان سهولتها وأمانها للمحسنين. وتعمل الجمعية من خلال شبكة متكاملة من الشاشات الذكية التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال التبرعات إلكترونيا ضمن بيئة آمنة ومبتكرة تراعي أعلى معايير الخصوصية والحماية، وتتيح للمتبرعين خيارات مرنة لدعم مختلف المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية. وقال سعادة يوسف راشد المرسودي مدير عام الجمعية إن الجمعية تولي اهتماما بالغا بتطوير قنوات التبرع وتوسيع نطاقها بما يسهل على أفراد المجتمع الوصول إليها، موضحا أن منظومة الشاشات الذكية تضم شاشات موزعة في عدد من المواقع الحيوية في إمارة الفجيرة. وأوضح أن هذه الشاشات تم تركيبها في مواقع استراتيجية تشمل عدد من المرافق الحيوية والمراكز الخدمية والتجارية في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من الجمهور ويتيح لهم التبرع بسهولة ويسر في أي وقت. وأشار المرشودي لأن الشاشات الذكية تتميز بواجهة استخدام مبسطة تتيح للمتبرع اختيار المشروع الذي يرغب في دعمه بكل سهولة، سواء في مجالات التعليم ودعم الرعاية الصحية وبناء المساجد وحفر الأبار أو كفالة الأيتام ودعم الحملات والمبادرات الخيرية الموسمية. لافتا إلى أن النظام الدفع الإلكتروني المعتمد يتمتع بأعلى معايير الأمان والموثوقية. نظمت بلدية دبا بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة وقاية المجتمع في الفجيرة فعالية صحية توعوية حول الإنهاك الحراري. استهدفت العمال في مدينة دبا وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة وسلامة العمال ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وتضمنت الفعالية إجراء فحوص طبية متنوعة للعمال للإطمئنان على حالتهم الصحية، إلى جانب تقديم إرشادات ونصائح وقائية تساعدهم على تجنب الإصابة بالإجهاد والإنهاك الحراري أثناء العمل في الأجواء الحارة. وشملت الفعالية أركانا تثقيفية تم من خلالها توزيع مطويات توعوية وشرح العلامات المبكرة للإصابة بالإنهاك الحراري وطرق التعامل معها وأهمية شرب كميات كافية من المياه والالتزام بفترات الراحة المقررة.
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم نسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام يوم 26 من يوليو المقبل، وذلك على مسرح ذي أجندة في دبي ميدي سيتي في واحدة من أبرز البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد السنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع ذي أجندة بدبي بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعلي عبد الله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام، وعيسى الدح الشريك الرسمي للبطولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة بناء الأجسام. وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة نحو 250 لاعبا في البطولة حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار فتح باب التسجيل، فيما يدير المنافسات 17 حكما بينهم 15 حكما من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى حكمين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتشهد البطولة إقامة 25 فئة تنافسية ضمن مختلف أوزان وأطوال فئات بناء الأجسام والفيزيك، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة ومستوى التنافس المتوقع بين اللاعبين. وإليكم سيداتي وسادتي مقتطفات من كلمة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي خلال المؤتمر الصحفي.
3: نسعى إن شاء الله أن نطور من منتخب الإمارات، وهذه هي أساس هذه البطولة، منتخب الإمارات متميز، وإن شاء الله نسعى في تقديم الجيل الجديد يكون متميز أكثر عن اللي قبل. هذا اللي نسعى فيه دائما، أن اللي جاي يكون أحسن عنا نحن. نشكركم ونتمنى إن شاء الله التوفيق.
1: بتوقيت الفجيرة.
2: توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2024-2025 من اتحاد الإمارات للسباحة، بعد أن تربع على قمة الترتيب العام برصيد استثنائي بلغ 6600 نقطة في إنجاز الرياضيين الاستثنائي لترجم الطفرة التي تشهدها الرياضة في إمارة الفجيرة. وشهد مقر النادي مراسم تسليم الدرع الغالية في احتفالية تميزت بحضور رفيع المستوى من جانب اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ممثلا في عبد الله مبارك الزحمي نائب رئيس الاتحاد وعبد الله محمد السويدي الأمين العام للاتحاد، إلى جانب سعادة نادي أبو شاويش

0: مدير النادي والطاقم الفني والإداري للفريق، وسلمت الدرع أمل الكندي نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية. خاض فريق السباحة منافسة شرسة للغاية للحصول على درعه المستحقة، محققا هيمنة المطلق على مجريات البطولات والتصدر العام في 5 فئات عمرية مختلفة. نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع الإعلامي أحمد حسن اليماحي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة. سيداتي وسادتي، ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة، نلتقي بقصة إعلامية بدأت من الميكروفون وكبرت حتى وصلت إلى مراحل متقدمة في المجال الإعلامي. ضيفنا اليوم اسم صنع لنفسه حضورا مميزا بين الإذاعة والتلفزيون، بدأ رحلته من أروقة التدريب في إذاعة الفجيرة ليشق طريقه بثقة نحو الاحتراف ويصل إلى شاشة تلفزيون أبوظبي، بل إلى كثير من الوسائل الإعلامية الأخرى. نقترب اليوم من كواليس هذه الرحلة، من البدايات إلى التحديات إلى لحظة التحول. يسرنا جدا نرحب بضيفنا ونحن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة بالأخ المذيع أحمد حسن اليماحي. أهلا وسهلا بك أحمد ونورتنا.
1: أهلا وسهلا سيد عثمان، يا مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين إذاعة الفجيرة فم، اللي أفخر حقيقة أن يكون كما كانت البدايات منها والانطلاقات منها، واليوم أكون عبر أثيرها المميز دائما. وتحية لك سيد عثمان، يعني أنت حقيقة شهادة لابد أقولها وأقولها دائما، فضل لله ثم لك أنت أنك تحت الفرصة لي، سواء لي أو للزملاء الصحفيين والإعلاميين طوال هذه السنوات والعقود الماضية. كنت داعم كبير لأجيال مرت، وكنت رافد كثير لعدد من المواهب الإماراتية والعربية عبر أثير هذه المحطة المميزة.
0: نعم.
1: فكل التحية لك وكل التحية لجمهور إذاعة الفجيرة.
0: نعم، شكرا شكرا جزيلا أستاذ أحمد على يعني هذا الإطراء. حقيقة أستاذ أحمد، يعني كيف تصف لنا أول خطوة كانت داخل إذاعة الفجيرة؟ كيف كان شعورك أنت في أول يوم في تدريب داخل الاستوديو؟ يعني هل كنت بتتوقع أنه يعني تتحول هذه التجربة، تجربة التدريب، إلى مسيرة إعلامية مستمرة؟
1: حقيقة التجربة الإذاعية عموما، إن تحدثنا في مجال الإعلام، يعني أكثر ما يصقل الصحفي أو الإعلامي هي الإذاعة.
0: نعم.
1: وحقيقة أتحدث من موقف كوني

0: الميديا أو عن طريق التلفاز أو عن طريق الصحافة. الإذاعة بشكل عام تمنح الصحفي ما لا تستطيع أي وسيلة أخرى أن تمنحه، وأتحدث هنا عن جعبة الخيال وجعبة الارتجال ووسائل مختلفة في الإلقاء وتلوين الصوت. فبالتالي هي خلاصة لمستها بنفسي، وحقيقة يتحدث بها كبار صحفيين في العالم، بأن إن كنت قد سبق لك أن تأسست إذاعيا فقد وضعت قدم السبق بين أقرانك كونك تتلمذت جيدا وتأسست جيدا. هذا فيما يخص المجال العام. أما في مطلع البدايات أتحدث عن إذاعة الفجيرة FM، كنت حقيقة قد جئت لها من عن طريق تدريب جامعي، ولا زلت أتذكر حقيقة أولى الخطوات في ذلك اليوم الذي كنت أنظر فيه بتبجيل، وما زلت أنظر فيه بتبجيل إلى هذه الإذاعة التي كنت حقيقة أحد جمهورها قبل أن أكون على مقعدها. فبالتالي بداية الأيام والمحطة كانت رائعة. أذكر زملائي وزميلاتي الذين رافقوني، وأذكرك حقيقة أستاذنا الكريم، ولابد الإشارة لهذه المحطة قبل 20 عام. هي فكرة ريادية نهضوية قادها سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، رائد الحركة الثقافية والتنموية في إمارة الفجيرة. فبالتالي هذه إحدى بذرات السمو التي يطلع لي لنهضة شاملة في الإمارة، منها النهضة الثقافية والإعلامية على وجه الخصوص. فبالتالي كذلك امتداد هذه الرؤية طلع عليها سمو الشيخ راشد بن حمد بن حمد الشرقي، الذي اهتم اهتماما كبيرا بالحركة الثقافية والإعلامية، مؤسسة الفجيرة كذلك الإعلام اللي قدمت الكثير. هنا لا ننسى حقيقة سعادة محمد سيد الضنحاني، سعادة محمد سيف الأفخم، الذين يعني واكبوا البدايات وما زالوا حقيقة حريصين على هكذا منصة مهمة للغاية في لا أتحدث عن وطننا الحبيب دولة الإمارات، ولكن كذلك هناك جمهور كبير وعريض في وطننا العربي. فبالتالي البدايات كانت رائعة جميلة. أذكر أولى التكاليف عبر حضرتك أستاذ عثمان، تلك القصاصات الجميلة من الأخبار واللوكال نيوز، ودفعتني دفعا إلى المذياع. يعني كنت قلق حقيقة في البداية كحال أي صحفي، وهي التجربة الأولى، وكانت كلماتك رنانة في الأذن وما زالت: اذهب وجد بما لديك. ونفس ما نقولها بالمحلي: الميدان يا حميدان. والله الحمد. أكيد كانت هناك عثرات، وأكيد كانت هناك وقفات، وأكيد كان هناك مجال كبير للتحسين، وما زال إلى حد هذه اللحظة هناك مجال للتحسين.
1: نعم، بكل تأكيد كما ذكرت أنه يعني هي نقطة انطلاق كانت يعني قوية جدا للأستاذ أحمد الليماحي، باعتبار أنه أحمد الليماحي هو ربما يعني لم نقدم له الكثير كما ذكر يعني، لكن أعتقد أنه جاء جاهزا أو كان جاهزا للانطلاق نحو العمل في الإذاعة، سواء كان متدربا أو كان يعني مقدما للبرامج إخبارية أو غير ذلك. لكن هذه التجربة، إذا سألنا أستاذ أحمد، ماذا أضافت لك هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي؟
0: على المستوى المهني دعنا نتحدث عن مجال الإلقاء.
1: نعم.
0: مجال الإلقاء ربما البعض يظن بأنه دورة تدريبية تستطيع أن تأخذها لمدة أسبوع أو أسبوعين وتمتهن هذه الأداء بشكل جيد. لا، مجال الإلقاء كوني أحد المدربين في هذا المجال له الحمد الآن، أرى بأنه إحدى أهم محطاته هي الإذاعة، التي رفضت بشكل كبير جانب مهني فيني. فبالتالي الإلقاء الإذاعي في غاية الأهمية، وأذكر حقيقة أثر على عدد من الزملاء الذين سواء رافقوني هذه الرحلة في إذاعة الفجيرة FM أو في المحطات المختلفة.

0: لداعة تمنحك ما لا يمنحك شيء الآخر. ثم مجال كذلك التحرير، يعني نقطة التحرير الإذاعي في غاية الأهمية، وهي مختلفة عن الجانب التلفزي، كوننا ننقل عبر الصوت الصورة الغائبة، فبالتالي لابد من أن تكون أدواتك التحريرية في غاية الأهمية وفي غاية الإيجاز، يعني لابد أن تنقل ما لا يراه المستمع بصورة كاملة عبر الجانب التحريري والجانب الإلقائي، هي الأدوات التي تملكها فقط هنا في هذه المحطة. فبالتالي هذا الجانب يعني تمكنت إذاعة الفجيرة أن تصقل موظفيها فيه بشكل كبير.
1: نعم. طيب يعني يمكن عن عملية الانتقال إلى التلفزيون أخ أحمد، أنت ذكرت أنك يعني قضيت فترة يعني جيدة ورائدة جدا في إذاعة الفجيرة، هناك الكثير من البرامج التي يعني قمت بتقديمها من خلال الإذاعة، سواء كان في البرامج المنوعات أو ما شاكل ذلك، لكن الانتقال من الإذاعة للتلفزيون هو يعتبر خطوة كبيرة بكل تأكيد. نتحدث عن يعني كيف جاءت فرصة انتقالك إلى تلفزيون أبوظبي؟
0: يعني أذكر في إذاعة الفجيرة كنت إلى جانب تقديم الأخبار المحلية اللوكال نيوز، كان هناك برنامج أسبوعي يوم الجمعة وهو اسمه حديث الأسبوع، يلم حقيقة وينم عن كل ما حدث في دولة الإمارات عبر هذا الأسبوع. وأذكر حقيقة في تلك الفترة كنا قد ركزنا على بعض المواضيع الآنية، ونحن نتحدث عن الإعلان الشهير لمترو دبي الذي جاء عبر معالي مطار الطائر، عندما قال أو شكك البعض في موعد إطلاق مترو دبي فقال 09 09 09 نسبة إلى العام 2009 شهر سبتمبر يوم التاسع. هذه بعض الأحداث المهمة التي واكبناها. فكرة الانتقال إلى التلفاز، أذكر هناك كان في عرض من مقدم من قناة بينونة في ذلك العام عام 2010، كان هو أيضا حلم من الأحلام أن أكون مذيع في التلفاز. فعندما قابلني مدير الأخبار في قناة بينونة سألني سؤال: أحمد ماذا تريد؟ قلت له بأنني مذيع في إذاعة الفجيرة. قال لي: أريدك أن تتأسس من الصفر، من البداية، كون مهنة مذيع الإذاعة مختلفة عن مهنة مذيع التلفزة.
1: بكل تأكيد. نعم.
0: فلابد كذلك. نعم. لابد كذلك من أن تتأسس و

0: المسألة يعني حازت على الرضا فيما بعد، تعلمت فيها التحرير، ومن ثم كنت مراسل، ومن ثم مراسل أزمات وحروب، ومن ثم مذيع.
1: نعم، ما أول إحساس انتابك عند الوقوف أمام الكاميرا لأول مرة؟ يعني هذا
0: بالرهبة أستاذ عثمان.
1: نعم.
0: يعني لا أخفيك، الكاميرا إلى هذا اليوم لا زال هو ذلك الشعور بالرهبة، ولكن قدرتك على تحويل تلك الرهبة إلى الحرص الكبير والتمكن من أدواتك. لا يوجد شخص لا توجد لديه رهبة أو أدرينالين عندما يعطيك المخرج أو منفذ الإذاعة بأنك على الهواء مباشرة أو حان وقت التسجيل. هذا أمر طبيعي، ولكن الأمر الغير طبيعي بأنك تكون قابع في تلك الدائرة ولا توظف إمكاناتك. يعني إن كنت حقيقة، وهي رسالة نوجهها للجيل الحالي، إن كنت حقيقة قابع في الخوف والخوف لا يحركك كي تزداد حرصا على أدواتك وقراءاتك وقراءة الملف الذي ترغب بالتحدث عنه في هذه الحلقة أو تلك النشرة، ومعرفة ضيوفك والتحضير لمحاورك وأسئلتك، فبالتالي هذا الأمر في غاية الأهمية، تحويل هذا الشعور من الخوف إلى الحرص وإلى نطلق عليه بالمعنى المحلي المذاكرة، أن تذاكر حقيقة مهنتك وأن تواكب القادم. نحن جيل يعني ما بين البينين، نحن جيل أطلق علينا الإعلام التقليدي، وأنا أرفض هذا المسمى، هو الإعلام المؤثر بطبيعة الحال، وما بين ما نشهده أستاذ عثمان حاليا وهو الإعلام الجديد. فبالتالي عندما حانت لحظة التغيير لابد كنا أن نواكب ما يحصل، ولابد كذلك أن نحافظ على ما كنا نمتلكه. المزج ما بين الشيئين أمر في غاية الأهمية، أن تحافظ على رصانة محتواك، أن تحافظ على رصانة سياستك التحريرية، وأن تتجدد في قولبة الإعلام الجديد فيما يخص المنصات الإعلام الجديد.
1: نعم، دعني أسألك بصراحة أستاذ أحمد، يعني ما الفرق الأبرز بين العمل الإذاعي والتلفزيوني من وجهة نظرك؟ وأعتقد أنه تجربة التلفزيون أبوظبي هي من التجارب الرائدة جدا، وأعتقد أستاذ أحمد اليماحي يعني ظهر يعني من خلال تلفزيون أبوظبي ومن خلال يعني تجارب عدة. كيف ساعدتك خبرتك الإذاعية في النجاح أمام الكاميرا؟ ونتحدث أيضا عن هذه التجربة بالتحديد، لأنه تجربة التلفزيون أبوظبي هي من التجارب الرائدة جدا جدا، واللي حقيقة يعني صنعت أستاذ أحمد بصورة أوسع. يعني
0: الله يحفظك، يعني ربما أذكر حقيقة السؤال اللي يتردد بشكل يعني ما بين فترة وفترة، أحمد كيف تعلمت ومن علمك الإلقاء؟ حقيقة حين أسأل هذا السؤال أستاذ عثمان لا أجد جواب واضح ودقيق وصريح، بحيث أني لم ألتحق بدورة إلقاء أو دورة كيفية التحدث أمام الكاميرا أو كيفية التحدث أمام المذياع. الممارسة في إذاعة الفجيرة هي التي كانت كفيلة بأن تصنع ما أنا عليه الآن، فبالتالي هذا الأمر في غاية الأهمية. تجربة التلفاز ماذا منحتني؟ منحتني بعدا آخر، وهو البعد العالمي السياسي الإنساني. يعني تمكنت من خلال أبوظبي الإعلام، هذه المؤسسة العريقة، بأن أتوجه في بداية مشواري في السنة الأولى إلى أفغانستان، الجهود كذلك هناك، ثم إلى العراق ورصد بؤر الإرهاب فيما يخص الموصل والجماعات المتطرفة، والجهود الإنسانية في الحدود المتاخمة للصراعات، وماذا قدمت الإمارات في ذلك الجانب، إلى اليمن وتغطية النزاع أو الحرب هناك ومرافقة قواتنا المسلحة الإماراتية في التصدي للهجمات الإرهابية وفتح ثغور، وكذلك مساعدة الشعب اليمني في إعادة الأمل إليهم، كذلك إلى جوانب أخرى. يعني ذهبت إلى حتى الولايات المتحدة عندما الأمريكية عندما قامت الإمارات بتقديم

0: كذلك مساعدات إلى المشردين في الشوارع. بالتالي ما منحته أبو ظبي الإعلامية أفق شاسعة فيما يخص تغطية الحروب والأزمات، فيما يخص الحديث عن البرامج السياسية، فيما يخص كذلك الوضع الراهن الذي نعيشه الآن، حيث أنني مقدم برنامج الإمارات قلعة حصينة في هذه اللحظات الذي يتحدث عن الأوضاع الراهنة في المنطقة. يعني عدد من البرامج، عدد من الآفاق الذي منحه للتلفاز في هذا الشأن.
1: نعم، حقيقة أن أستاذ أحمد نحن فخورين جدا في إذاعة الفجيرة FM بأننا يعني استطعنا أن نخرج الكثير من الشباب. الآن هم يعني في مواقع متميزة وفي مراكز متقدمة في وسائل الإعلام المختلفة. والأستاذ أحمد اليماحي كمثال واضح جدا من بين هؤلاء الشباب، يعني الذين يعني رفضوا كثير من المواقع الإعلامية والوسائل الإعلامية المختلفة. أستاذ أحمد، يعني في هذا الإطار، يعني ما هي النصيحة التي تقدمها للشباب الذين يبدأون من الإذاعة ويحلمون بالوصول إلى مراكز متقدمة كالتلفزيون وغير ذلك؟ يعني وبرأيك ما هي الصفات التي يجب أن يمتلكها الإعلام الناجح اليوم؟
0: يعني في البداية دعنا نقول أستاذ عثمان، الإذاعة ليست محطة، هي غاية، هي هدف بحد ذاته، هدف نهائي. بالنسبة لأحمد، هدفه كان واضح منذ البداية، هو التلفاز. أما الإذاعة، دعنا نقول بأن الإذاعة سواء الوسائل هذه ليست محطة إلى غاية، ليس الهدف النهائي هو التلفاز. الإذاعة هو بحد ذاته هدف ومكان عريق وأصيل وجميل مثل إذاعة الفجيرة FM، أفخر ويفخر حقيقة عدد كبير من منتسبي هذه المهنة بأن يكونوا على مقاعدي. فيما يخص النصيحة، يعني النصيحة هي ذات التواضع ثم التواضع ثم التواضع، الصبر والصبر والصبر. ربما طوال هذه السنوات زاملت عدد كبير من المبتدئين الذين يرغبون بأولى خطواتهم في مجال الصحافة والإعلام، والكل حقيقة أو بعضهم يستبق الوقت ويستبق الأمور ويحاول شق طريقة في اليوم الأول للشهرة والنجومية. لابد أن تملك قاعدة صحيحة وسليمة، لابد أن تملك الأدوات بشكل جميل جدا. كنت مذيع إذاعة، وأول ما طلب مني بالتلفاز أنا أتخلى عن لقب المذيع وأنا أعود لديسك التحرير وأتعلم ألف باء التحرير في التلفاز. هذا ما منحني الكثير من أبجديات المهنة طوال هذه السنوات. بالتالي عندما تكون الغاية هي الشهرة فهو طريق خاطئ لا شك. أن تكون الغاية هي

0: بالتحديات، ليس هناك ورود على طول الطريق، هناك تحديات شاقة، ولكن أن تملك هدف، أن تملك رسالة، أن تملك غاية واضحة، أن تملك شغف الإعلام كما يعلم الكل ليست وظيفة نحملها حقيقة في حقيبتنا وفي عقولنا وأثناء نومنا. يعني كل من يعمل في الإعلام هواتفه لابد أن تكون مفتوحة، مهنة على تحمل المتضادين، تحمل المشقة وتحمل الفرح، تحمل الإنجاز وتحمل الشغف، تحمل السعادة وتحمل الألم والجهد النفسي والبدني، ولكن إن كنت شغوفا بما فيه الكفاية سوف تصل في نهاية الطريق بإذن الله.
1: أستاذ أحمد، ونحن نختتم هذا اللقاء الرائع، يعني أول حاجة نشكرك على هذا الحديث القيم وحديثك عن هذه الرحلة الجميلة بين البدايات والتألق، وأعتقد أنه يعني هذا من المسائل التي نستطيع أن نفخر بها نحن في إذاعة الفجيرة، بأننا يعني خرجنا يعني هذا الإعلامي الفذ. فشو الرسالة اللي أنت ممكن توجهها الآن لزملائك هنا في إذاعة الفجيرة أولا بهذه المناسبة السعيدة، ونحن نحتفل بمرور 20 سنة على تأسيس هذه الإذاعة، ومن ثم كلمة أخيرة أيضا يمكن توجيهها لكل المستمعين الذين يتابعوننا في إذاعة الفجيرة FM؟
0: إلى القائمين على هذه الإذاعة من أصحاب المعالي والسعادة نقول لهم كل عام وأنتم بخير، شكرا على صنيعكم، شكرا على فكرتكم، الفكرة التي كانت وليدة الأمس هي اليوم منارة إعلامية نفتخر بها جميعا. إلى زملاء المهنة في هذه الإذاعة كذلك وحتى في هذه المؤسسة العريقة، زاملتكم قبل 20 عام وافتخرت حقيقة بأن تكون أولى خطواتي في تلك صاحبة الجلالة أو حتى في المذياع أن تكون في هذه المحطة.
1: هواها شرقي،
0: فخور بهواها شرقي. نعم. فرصة نوجه كذلك للجمهور الكريم اللي امتلأ قلبنا بالمحبة له حقيقة طوال هذه الأعوام، وإن شاء الله تبقون أوفياء لمثل هكذا منصة إعلامية نفخر بها جميعا. والرسالة الأخيرة لك أستاذ عثمان، يعني أنت إن شئت الحديث عنك فالحديث لا يتوقف، أشكرك بمداد القلب وبمداد الحروف وبمداد السنوات الطويلة وبمداد الذكريات التي أحملها عن شخصك الكريم، شخصك المعطاء طوال هذه السنوات، لك كل المحبة، لك كل الاحترام مني ومن كل الزملاء الذين رافقوك.
1: نعم، شكرا أستاذ أحمد على هذا الإطراء، وأنا سعيد جدا بهذا الحديث يا أستاذ أحمد. حقيقة يعني رحلة الإعلام هي ليست مجرد صوت يعني يبث عبر الأثير، بل يعني تعتبر حكاية شغف وتفاصيل، محطات تصنع الفارق. يعني ضيفنا الذي استضفناه اليوم هو أحد الأصوات الحقيقة التي بدأت من هنا من إذاعة الفجيرة، ثم واصل طريقه بثبات حتى وصل إلى مراحل متقدمة في الإعلام. لك التحية أستاذنا أحمد حسن اللماحي، كنت ضيفا معنا ونحن نحتفل بمرور

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الثالثة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين بزلزالي فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار. حمدان بن زايد يتفقد مشاريع مدينة المرفا ويطلع على استعدادات للسباقات الشرعية ويلتقي المواطنين. عبد الله بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران. الإمارات تجدد التزامها الراسخ بدعم جهود السلام في أوكرانيا. البحرين تثمن نجاح وساطة الإمارات في إطلاق سراح 320 أسيرا روسيا وأوكرانيا. مجلس التعاون يرحب بمبادرة سلطنة عمان لإجلاء 11,000 بحار عالق بمضيق هرمز. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية. المنظمة البحرية الدولية تعلن عن إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من مضيق هرمز. طائرات عسكرية روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي الكوري. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة إيبولا في الكونغو ويدعو لتمويل عاجل. فيضانة في اليابان وتوقع أمطار غزيرة مع اقتراب عاصفتين استوائيتين. بأداء استثنائي، الإمارات تواصل حصد مراكز الصدارة في السباق التنافسية العالمية 2026. المالية تطلق المرحلة التجريبية لنظام الفوترة الإلكترونية. أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة تعكس مكانة دبي كأحد أهم مراكز الاقتصاد العالمية. جمارك دبي ترسخ ريادتها العالمية في مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع. تخريج الدفعة الأولى من برنامج رواد الأعمال للطباعة ثلاثية الأبعاد في العين. كرة القدم المصغرة تعتمد زيادة عدد الفرق المشاركة في الموسم الجديد. منتخبا بلجيكا ومصر تأهلان إلى دور 32 في كأس العالم، والسعودية تتعادل مع الرأس الأخضر، وإسبانيا تفوز على الأوروغواي وتحسم صدارة مجموعتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
3: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
4: أقسم بالله العظيم،
5: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
3: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
6: تابد ستروي،
7: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.

0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
1: اثنين وتسعين فاصل ستة. الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الرابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين بزلزالي فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار. عبدالله بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران. بلجيكا تتأهل كأول مجموعة، ومصر ترافقها لدور 32. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية عاجلة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين بالزلزالين اللذين وقعا قبالة الساحل الشمالي بالقرب من مدينة مورون في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث خصصت الدولة 10 ملايين دولار أمريكي لهذه الاستجابة. وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة في إطار تضامنها الإنساني لإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع جهود التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والإغاثية المتنوعة للفئات المجتمعية كافة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. عالميا، وقع لبنان وإسرائيل اليوم على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن المفاوضين تقدموا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، ولا يزال هناك عمل طويل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في عقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. وأضاف فانس إذا كانت لديهم خلافات بشأن كيفية

تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا. أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، متهما باريس بالعمل المستمر ضد مصالح أوغادوغو. ويتبع النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر 2022 سياسة مناهضة للغرب وخاصة فرنسا، إضافة إلى التشدد حيال المعارضة في الداخل. أعلن مسؤولون روس محليون اليوم حالة طوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي سببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد من قطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم. تسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء من غرب اليابان أمس في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية التي تسقط على البلاد. وأوضحت وكالة الإرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة ميكاهالا كانت قبالة الساحل الغربي لجزيرة تمام النائية بجنوب اليابان حتى وقت متأخر من بعد ظهر الأمس، وكانت تتجه شمال شرق البلاد، في حين أن العاصفة الأخرى هيجوس كانت تتحرك في مكان قريب. في الأخبار الاقتصادية، تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة عدد من المشاريع التنموية في مدينة المرفا ضمن جولة ميدانية اطلع خلالها سموه على سير العمل في المشاريع القائمة واحتياجات المنطقة التنموية. واستمع سموه إلى شرح من المسؤولين عن مراحل تنفيذ المشاريع الحالية والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات في مدينة المرفأ والمناطق المحيطة. وتندرج هذه الجولة في إطار حرص سموه على المتابعة الميدانية للمشاريع ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة والحفاظ على إرثها الثقافي والتراثي. أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عبد العزيز محمد الملا الحرص على زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن الهيئة تنتهج استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية التي تتميز بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطور المهني المستمر لجذب مزيد من المواطنين للعمل في القطاع الضريبي الاستراتيجي الواعد. جاء ذلك خلال افتتاح مجلس المتعاملين الذي عقدته الهيئة حول الوكيل الضريبي الإماراتي ضمن منصة مجالس المتعاملين المتكاملة التي تهدف إلى

0: الاستماع إلى مقترحاتهم وتفضيلاتهم. وننتقل سيداتي وسادتي إلى أخبارنا الرياضية، حيث أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اعتماد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 10 في 4 بطولات بالموسم الجديد أكتوبر المقبل، وتوفير المتطلبات التي تسهم في جذبها من المؤسسات الحكومية والجاليات. وأكد سعادة السعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس اللجنة الحرص على نجاح المنافسة ودعم انتشار اللعبة على نطاق واسع، خصوصا بعد المستويات المتطورة لعدد 8 فرق في الموسم الأول وتأهل بعض الأندية للبطولات الخارجية. فاز منتخب بلجيكا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بي سي بلس في فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 5 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي تعادل مع نظيره الإيراني 1-1 في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب سياتل ضمن الجولة ذاتها. وبهذه النتائج تأهل منتخبا بلجيكا ومصر إلى دور 32 بعدما انهيا دور المجموعات برصيد 5 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح المنتخب البلجيكي الذي تصدر المجموعة فيما حل المنتخب المصري ثانيا. كما تعادل المنتخب السعودي سلبيا دون أهداف مع نظيره منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، فيما بقي منتخب السعودية في المركز الرابع برصيد نقطتين ليؤدع البطولة رسميا. وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تزايل منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujairah.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاقد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
1: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية.

0: شعورا يتجاوز المكان.
1: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتا وفرصة وحلما تحقق.
2: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءا من هذا الوطن.
3: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد
0: لأننا في الإمارات. الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
4: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما وحالها.
2: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
0: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
4: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
5: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
6: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
4: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
0: لأننا في الإمارات الكل إماراتي. وطن ثاني مع عواطف محمد،
3: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.

0: شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟
1: عندي. شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام. عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
0: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
0: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
0: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM. شخصيات تاريخية.
2: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
3: إن اليوم يومكم.
0: ولاسمها صدى.
4: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
3: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
5: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
6: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
7: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية. دراما إذاعية أسبوعية. تقديم وتأليف حمود محمد. كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
3: ومن رأى

0: الجاي احلى طول ما انا معاك.
1: الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
1: يا أخي لا.
0: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
2: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام.
3: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
4: الإمارات دار للكل،
3: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
5: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
3: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
6: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
3: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
4: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد
3: لأننا في الإمارات. الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد
2: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام. يا مرحبا بك عد ملاح بارق، او عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدا المواسم والحياة مطيوره. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6.
1: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.
2: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
3: الإمارات دار للكل،
2: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
4: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
2: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
5: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
2: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
3: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
2: لأننا في الإمارات الكل إماراتي. وطن ثاني مع عواطف محمد،
1: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.
6: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حاله.
7: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
1: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: الخامسة تماما
1: تمام الثانية
0: الواحدة تماما
2: الثانية تماما
0: السادسة تماما
2: بتوقيت الفجيرة
0: بتوقيت الفجيرة
3: بتوقيت الفجيرة للفجيرة توقيت خاص توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة FM. شخصيات تاريخية
4: افعل ما أمرتك به ولا تجادل
3: كان لها أثر
5: إن اليوم يومكم
3: ولإسمها صدى
6: أنا عنترة بن شداد
3: كتبت التاريخ
5: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم
3: وغيرت الموازين
7: هيا اجمع لي سادة قريش
3: ملحمة إنسانية
8: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت
3: انصهرت لتغير العالم
9: اسكت ولا ترفع صوتك
3: حكايات تاريخية دراما إذاعية أسبوعية تقديم وتأليف حمود محمد كل أحد

0: الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.
1: ومن رأى ليس كمن سمع.
2: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
3: يا أخي لا.
2: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. بتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين بزلزالي فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار. عبد الله بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران. بلجيكا تتأهل كأول مجموعة، ومصر ترافقها لدور 32. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية عاجلة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين بالزلزالين اللذين وقعا قبالة الساحل الشمالي بالقرب من مدينة مورون في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث خصصت الدولة 10 ملايين دولار أمريكي لهذه الاستجابة. وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة في إطار تضامنها الإنساني لإغاثة المنكوبين ومد يد العون المحتاجين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع جهود التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار وتوفير الاحتياجات.

المستلزمات الطبية والإغاثية المتنوعة للفئات المجتمعية كافة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. عالميا، وقع لبنان وإسرائيل اليوم على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في واشنطن. وقال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن المفاوضين تقدموا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، ولا يزال هناك عمل طويل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. وأضاف فانس إذا كانت لديهم خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا. أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، متهما باريس بالعمل المستمر ضد مصالح أوغادوغو. ويتبع النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر 2022 سياسة مناهضة للغرب وخاصة فرنسا، إضافة إلى التشدد حيال المعارضة في الداخل. أعلن مسؤولون روس محليون اليوم حالة طوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي سببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم. تسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء من غرب اليابان أمس في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية التي تسقط على البلاد. وأوضحت وكالة الإرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة ميكاهالا كانت قبالة الساحل الغربي لجزيرة تمام النائية بجنوب اليابان حتى وقت متأخر من بعد ظهر الأمس، وكانت تتجه شمال شرق البلاد، في حين أن العاصفة الأخرى هيجوس كانت تتحرك في مكان قريب. في الأخبار الاقتصادية، تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة عددا من المشاريع التنموية في مدينة المرفا ضمن جولة ميدانية يطلع خلالها سموه على سير العمل في المشاريع القائمة واحتياجات المنطقة التنموية. واستمع سموه إلى شرح من مسؤولين عن مراحل تنفيذ المشاريع الحالية
والخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية

لقيام مستوى الخدمات في مدينة المرفأ والمناطق المحيطة. وتندرج هذه الجولة في إطار حرص سموه على المتابعة الميدانية للمشاريع ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة والحفاظ على إرثها الثقافي والتراثي. أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عبد العزيز محمد الملة الحرص على زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن الهيئة تنتهج استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية التي تتميز بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطور المهني المستمر لجذب مزيد من المواطنين للعمل في القطاع الضريبي الاستراتيجي الواعد. جاء ذلك خلال افتتاح مجلس المتعاملين الذي عقدته الهيئة حول الوكيل الضريبي الإماراتي ضمن منصة مجالس المتعاملين المتكاملة التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين المتعاملين وحكومة دولة الإمارات للاستماع إلى مقترحاتهم وتفضيلاتهم. وننتقل سيداتي وسادتي إلى أخبارنا الرياضية، حيث أعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اعتماد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 10 في 4 بطولات بالموسم الجديد أكتوبر المقبل، وتوفير المتطلبات التي تسهم في جذبها من المؤسسات الحكومية والجاليات. وأكد سعادة سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس اللجنة الحرص على نجاح المنافسة ودعم انتشار اللعبة على نطاق واسع، خصوصا بعد المستويات المتطورة لعدد 8 فرق في الموسم الأول وتأهل بعض الأندية للبطولات الخارجية. فاز منتخب بلجيكا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بي سي بلس في فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 5 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي تعادل مع نظيره الإيراني 1-1 في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب سياتل ضمن الجولة ذاتها. وبهذه النتائج تأهل منتخبا بلجيكا ومصر إلى دور 32 بعدما انهيا دور المجموعات برصيد 5 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح المنتخب البلجيكي الذي تصدر المجموعة فيما حل المنتخب المصري ثانيا. كما تعادل منتخب السعودية سلبيا دون أهداف مع نظيره منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وبهذه النتيجة

0: السعودية في المركز الرابع برصيد نقطتين ليؤدع البطولة رسميا، وجاء المنتخب الإيراني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تزايل منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujairah.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما وحالها.
2: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
0: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
4: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً

0: يتجاوز المكان.
1: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
2: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإماراتي.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
3: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
0: لأننا في الإمارات، الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
4: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات، واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: بعمرك شفت شي باب عم يبكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
1: يا أخي لا.
0: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
2: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12 الظهر على الفجيرة اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
4: وأبنانا هذين لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

0: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: يسعد صباحك من الفجيرة اف ام، أحلى الأوقات
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
0: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
3: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
4: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
2: شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج وبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاماً من الإبداع.
1: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكينا يا حبيبي،
1: تنطلق الأغاني بالأحساس.
3: وبحبك مين حبك ويقدر مرة تانية يحب،
1: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة اف ام، يوميا عند منتصف الليل.
4: ساعة طرب على الفجيرة اف ام.

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام.
1: جلست

0: شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟
1: عندي.
2: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
0: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
1: اثنين وتسعين فاصل ستة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم